0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس، إليكم أبرز الأخبار من اليونان. في الشأن الاقتصادي، تدخل القرارات الحكومية بشأن التدخل الجديد لخفض أسعار الديزل مراحلها النهائية، على أن تصدر أولى الإعلانات غدا بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء. وأخذ السيناريو المطروح بتقديم دعم حكومي يتراوح بين 10 و15 سنتا للتر، إضافة إلى مساهمة المصافي ب5 سنتات. وفي حال اعتماد الاقتراح سيصل إجمالي التخفيض في سعر الديزل إلى ما بين 15 و20 سنتا للتر، فيما يبلغ متوسط سعره حاليا على مستوى اليونان 2 و22 سنتا. أما البنزين الخالي من الرصاص فليشمله دعم حكومي مباشر، بينما يتوقع استمرار الخصم الذي تقدمه المصافي والبالغ 10 سنتات للتر. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحكومة ماريناكيس إن الهدف ليس كما قال الضغط على زر وإلغاء الغلاء، بل التخفيف من تداعياته. وأضاف إن الحكومة ستقدم أقصى ما تسمح به إمكانيات الاقتصاد من دون تجاوز سقوف الإنفاق. وفي ملف الطاقة، أكد وزير البيئة والطاقة ستافروس باباستافرو أن اليونان ملزمة باستكشاف ثرواتها من مصادر الطاقة، وأوضح أن لقاءاته في نيويورك مع ممثلين عن شركة شيفرون وإكسون موبيل أكدت التزام بالجداول الزمنية المحددة لأعمال الاستكشاف. وأشار إلى التوجه نحو تنفيذ أول عمليات حفر استكشافية خلال الأشهر الأولى من عام 2027، إلى جانب بدء المسوحات الزلزالية التي تنفذها شيفرون قبل نهاية 2026 من البحر الأيوني وصولا إلى كريت، يعكس تسارع جهود اليونان لاستكشاف موردها من الطاقة تحت سطح البحر. وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني يورغوس بيوروبيتريتس أن اليونان لن ترسل سفنا إلى الخليج العربي ما دامت الحرب مستمرة، مشيرا إلى المنطقة تعيش ظروفا حربية وأن مضيق هرمز لا زال مغلقا وغير آمن للملاحة. وفي الشأن المحلي، يزور رئيس الوزراء كيرياكوس متسوتاكس اليوم الثلاثاء منطقة أسبوبرغوس، ويزور في 10:30 صباحا المدرسة الإعدادية الرابعة في المدينة قبل أن ينتقل إلى لبنى البلدية للقاء رئيسها، كما يلتقي غدا أو عند الظهر عددا من المواطنين في وسط المدينة. وفي سالونيك، أوصت الهيئة الوطنية للشفافية بإغلاق النهائي لإحدى العيادات وسحب ترخيصها، وجاء القرار بعد تحقيق كشف بحسب المعطيات الواردة عن تشغيل قسم للأورام من دون ترخيص، وهي أورام سرطانية، وإجراء علاجات كيميائية من دون توفر التعاقدات اللازمة على الكادر المختص ومن دون وجود وحدة العناية المركزة. وأيضا أعزائي المستمعين، وفي قضية أخرى، أعلن محامو الطبيب المتهم في قضية وفاة يورغوس مازوناكس انسحابهم من تمثيل زوجته، موضحين القرار يعود أسباب قانونية بحتة. وفي الشأن نفسه، يتسع نطاق التحقيق مع استدعاء مزيد من الشهود للإدلاء بإفادتهم. وفي منطقة بلاكا وسط أثينا، خلصت التحقيقات الأولية لعناصر الأطفاء إلى تسرب الغاز الطبيعي الذي تسبب في الانفجار القاتل، وقع داخل المبنى في شارع ليسكوكراتوس وليس في شبكة الإمداد الرئيسية. وتشير التحقيقات إلى موقع الانفجار كان داخل شقة في الطابق الثاني من المبنى. وفي نيونية، عثرت فرق مكافحة جرائم الحرائق على كمية من المادة قابلة للاشتعال موزعة في نقاط مختلفة حول المقهى الذي اندلع منذ الحريق في مبنى سكني. وفي أنوليوسي، أثار مقطع فيديو من إحدى رياض الأطفال ردود فعل واسعة بعدما ظهرت فيه وفق المعلومات المتداولة مديرة الروضة، وهي تتحدث بطريقة شديدة العدائية مع أطفال تتراوح عمرهم بين 4 و5 سنوات. حالة الطقس، غيوم قليلة تزداد قثافتها في المناطق الشرقية والجنوبية وكذلك فوق المناطق القارية خلال الساعات الأكثر دفئا من النهار، مع أمطار محلية في الشرق والجنوب. أما درجات الحرارة فتصل إلى 24 درجة مئوية في أثينا وإلى 25 درجة مئوية في سالونيك.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا إذاعة صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.